0: احبابي خلوني في هالي شوف غزالي احبابي احبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم احبابي.
1: Fréquencier, il est 3h.
2: Toute la nuit, Fréquencier se branche sur le reggae.